0: معاكم الفنان حنتالو المحمد، فنان عربي نخبط فعلا عينات موسيقى كاملة إشكالة كاملة نخبط.
1: هو الحاج أبو محمد.